في مناك معين مص ليس مزير بتيد براري غرق سجنا لي فرنسية فرنية روما هيش بما لي مام نزول بيك سجنا ما دي رونتا غالي فرنتاك.

بدون إزعان. احنا ملوك الهيلمان عبينا في برطمان احلام ما تتقلش ما تخافش اكمن الكشف مش محتاج علام بدون الام شريط كتفلام عريق والسلام بدون حمامة سابولنا القش سقعان بدون دجاجة بدأنا نبش من غير قفش بحكم

مدمن افكار ولو محتار خلينا اقولك المفيد. جذوري اصلا بتعوم عند المحيط، لقوني قصدا بعوم في الغويط، حويت رصدا سعيد لفظا بعيد عن السويت، بلسان صليت بعيد على العبيد، بلسان صليت بعيد عن العبيد.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

إزعان. احنا ملوك الهيلمان عبينا في برطمان احلام. ما تتقلش ما تخافش اكملني الكشف مش محتاج علام. بدون الام شريط كتفلام عالريق والسلام. بدون حمامة سابولنا القش سقعان بدون دجاجة. بدأنا نبش من غير قفش.

عند المحيط لقوني قصدا بعوم في الغويط حويت رصدا سعيد لفظا بعيد عن السويت بلسان صليت بعيد على العبيد بلسان صليت بعيد عن العبيد.

0: إذاعة الحارة راديو الحارة دوت نت.
1: It's our homeland. Palestine is our homeland.